على الشباب بس بتلاقي فينا بس سوق فنا سورة يا بس اللي لاتا بيجا سبب الدرايف انت اخوان بريك فاشو لسه يا فام كي بانانا الرمونغاي مويا واكا كي اللي بيتصل بيدا بيلو مونو اكيد كي اس اي تابيلو اكيد الشباب بس بتلاقي فينا بس سوق فنا سورة يا بس اللي لافريكا برا سان سغل تيج ها اكاد بيجا سبب الدرايف انت اخوان بريك فاشو اكاد برارو اخوان اللي بيتصل جلو مساتي على الشباب بس بيدي اه شباب بس لسين بود بدي قبل بقى سنه بس الموسيقى كسر 2026 افريقيا برر بمفتل رجب ربغ لبو اقول لك مو فما كمان انا الماني بس

شمال بس من أفرام السلسلة خلصوا الرائق أبو الربيع دي أي دو أي دو أي دو كيو أي فرايدا الريديوم بلي سلا شمال بس بسارو كمان رار أبو الربيع دي دبيك أستبان الدرايب تقوى بريك فشو رمو خطل لو مو تتلا والدا لولينا لول غتان لا تخوها هي ملي كما ميتسي لنا نولا كما إسي يفهم وسينغ ba SAFM ke tla mo sebetsing ba hlalosa taba ya ntate masemola ka ga dikoso gahlano le yena ka ofela diphadiwe gaitse ya kwa mopola